0: لاستم كفافي
1: وصلني تو وطان زوتي وتني تمن بابا ناندي استنوا اتشم فنور كلو فن ليتان نو فوسن دي تدو كي فوسن تسايا تشوكو سي دي كورونا دي كورونا تشنا مولا ميس تشمت سمي عرفات انا كو
2: سي كو سالون فيا نيارابا تاتون تونا كو سي فاندري تانا نا فانانيسي سيلتي فيك تو كو سالو سي تام تي
3: اسينا بيسو
2: سي تار يي سانيتي از لافرا لي بيسو فيانا كافينا زان تونا وانا مو زان تيارابا فيانا كافينا تام تي سارا وسونا مونتو فياني نيكيس لو كو سا تام تي fa ny ona fotsy ho atsetsy nanao bisoko saluta ty e
4: rante ho menandre lo zany de otrany tsy dia nafinaritra zany ko zavatra tsy afaka mifandraiky tsy afaka otrany tsy afaka nafanaitana anary zany tsy afaka natao ohatra hoe tsy dia afaka mifampikosokosona zany tsisy bisoko vady amanjanaka ho an-trano ihany otrany hoe vady amanjanaka ho an-trano ihany zany zao de ny otrany tsy afaka misaraka anao ohatra hoe ny fianakavinako akaikyany zany no aza tefa ohatra ny enenona velona toa de manda hoe mbola andry coronavirus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka mifa manao bezo zany e
5: fandolo miaraba miteny fotsiny ka ako efa miakina amle hoe faninao fahasalamana fitandrinao fahasalamana
6: fampiaraba tsotra fotsa de mifandondona kely manao tonna tanana zany mba ohatra atsika sianao zao zay fotsiny de izy ka araka le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanoroka fa zista hoe mba fandona tanana fotsiny de zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: الناس تم كفاه فيه.
1: رفا ميانتسنو لانونا دي مياسان دي كانزايا عرمان امبيازيا نتيرا كده تايتان باوب شكا دي منونا نفيتون ران عرزان منونا نفيتون ران زانيا دي مياس فاتميات سيزا كور فامياسا امفابانسونا عرمياسا نيابانديا نفيتون ران ماتت كا ماينو نمبات كان فرانيس نانانغانا عرنيس نتاك انتفا نفوزانتيا رانيس فولوانا كولونيل ميكايلا Faruan Malagasy miaramenga ary sahatsika no miteny an'izany. Tsisy afaka ny andahany zany, tsisy afaka ny soloky an'izany a, fa zany mazava ary zany tao amin'ny tantarany ity fireneny ity. Ka dia manao antsoava amintsika rehetrarehetra, tsy maintsy tanterahana ny fanovana sy ny fanavoizana eto amin'ity fireneny ity. Tsy moro zany, sarotro zany. Kanefa tsika sy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho tanterahantsika. Ary tsika dia manampy. Ary rehefa manampy a dia tena manampy marina niteraka vokatsoa ho an'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: كلاستم كفافي.
1: فالي فانتينا وي نفالي فانتينا دي تينا تومي هيتي ويت كا سامبت فينا نولمبيتي ففالي فانتينا تسمانا بيانغارانا أمبيغو كامامي ني سامبارافارانا نفالي فانتينا تتوسا تنياتو ياندانا فولا فين تيلامباتو فإذا كنتين أمتوي تسميت لانك تياريك توس نوافن ترانك نفالي فانتين تفان ميزان داس نتين نفايني سول تين بياس ففالي فانتين تيرين لايم تازان أناندا تامبون يلايف تين رازان نفالي فانتين تياري تيتان زافن كي يامبوني تين راكوفان افنافن ففاني تين تين يتوفي ام نياف ميراكام ساين ميراكام تاف نفالي فانتين تيين كس دوكان نفيه فيرا تين وما فيتا توكان فايفتن مارو نتابا تابا كات نواف بيرينينا يتيرا بونات نفالي فانتين تفان ميزان بانا نيفتا فايني يانزاكا كالالان ففالي فانتين

0: لاستم كفافي.
1: في فارتشا فشارة في تي في تين في بين دايتون في فيلومنا يا جم نبوانا تيتون بنتان دم في فارتشا فشار تون فارتشا جوكا في بين دا ياين دا سمان ميسين شاكي دا فكيا فنون فازا كانا ناي زان متون انغراي شكرازا ني سانيكي كينن تو بيلي ام غراب دا ولي اب كانيفا جاي زان دا تينا ميشي فين مفينا ناي انغات فلان ناي شتي ياي زان دا توكن واف زان تو بيلي تان ناريف ام فارتشا دا ولي ناي انغالن تو جوكا ناي توري دا سياف زان نون فانا كانا ناي شكرازا بتان فازا كانا يو دا افيد ناي زان غراب راكا كوي توري تيلو ريفو فامروتا ناي انتون تيو تانو كام نيشتاو نيشتاو دا سيلاف ناي دا نزيس ناي ديمان زاتو جاي ديمان زاتو زان بودا مولا سلاف شتيا انتو بيلي مروتا ناي نا سيشي دا اولو متانا ناي تو سي في دينيو شتيا شامانا نفتورا ناي بولو اندي ما انغان زورني انغالا جاي نغان امتيلو ريفو شانانجو شاي مراري مغاني da voteza mi boka njao lang arete nda sisy aminay tiagny agnaty volagninay zany krizasy sisy atokona ndre raiky ay da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaragna aminareo mitondra fazakana ambony aby daholo gnagny aby na nkomina aminay tony distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay aminjay aba mizaly ay tony tena mizaly da mifafatesana ny sisy aminay tony tiany da salama sara ny vatagnanay ny saignanay zany magno mizaly da ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampolokoza magno firopaigna da miza zany da asany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna za da telonjato ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany sady da tena mandrendriragnasa iza hoe oazagna efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky ah da oarasagnany saky efaranay tony na ho faty misy azaka da izay ny taragnanay abako.

0: لازم كفافي
1: ديفكين ماستيافكن تومبن اسفا جان توتشان تفيتانو لاريك اوت فيتين رامي كوريان اتسكامي توف مارني فوق فارين اتي فوق تيك فام ناتسكاراز ناسكاراز ناريك كتا فريكشن اتن فوق فوتي جوان سيكو فوتي منا منتون لوكن سيكو تي فو فافا فتياكو نو تياكو اس تياكو مالونغا تيك كالون تيافا كوني يافا فيلون تاناتن فانغام بيان ناندالن فيافانم هاستوك ناتيمبا آل تيس مانغان آم فوتسارن مي فانغام بأوهج نما فيسن سنا باربافا زي تمي سوبيك ماي فانتامبار أغزي مانام بادلافا تمين جان توهج فيلون تاناتن فريسان كيان فتياتاكال فتياكن فانكا تيافا ناتو أوفن فوزي ما كول تينغا مالاغاس مانان كاس جانا تيمسيا فارتشكا زي تمالين كيا لوفن ماندون تشاتشي ميغي هاري فو غاس تاتو بي زازا غاس تيرا غاس فو اوتشن مين كان اتشو جان تام رازامبي ني از نو فان كولاك نتانا نريان تشار غاس تشار فرا ني كانت كي تونجا مياكت ام فانتا كونانت فتان ني بويكو كي غاس كار اغو فوك تيا فوش تي فوك في فانا تي فوك ندوس كوم نانا سي تشاتان جازو كنا مالازامنت او تشا ساير تي مانيون ماندون تشاتشا مري هاري فو زاتو تي مين اتشا كارازو
2: ناريريرن ساسن فوتن ني ساسن سي مفانتتان لانجن Te lanzalanza ni fuku impitina matkan lele kumangikfo, mavesa tanfutava kwa nanzi. Ke tiaku za, tiaku ano, tiaku za reo de tiaku atzika satyara ni ana ta den fifanka tiafunga sifanga dzangan fiavana nga, mampiava katzika. Ke tiaku, maita gasa mzara tziki angatina falianga, maravravu, maita surka mlanza tuntu mamindra miarka angatina faurianga ke tzariaku. Ima agasa na, na de amniafa za gasa midika, firi, mamenga tatsumidisita nga. Gasi, Asandrato na pelatang na farakultzenga tsika tukuni indrega. Gase. Azamangikan devuzun vola fani vola tsumampi avang fa mamparitaka.
3: E gase.
2: Tuang amnurumbatu nfumba tsika. Fa azatutofa paska fa mtadin vera neka mana irenga. Azambidini tanrazanga tanofa lasa tsisilivenga nantarana ke. Uvauran bala nfa valnomba tsanimba ni hasanga tukuni anarana ke. Azamatauta fa zanga arni no. Kocha ngapenoni mangtindiga nyafe. Aza menga takarazanga, manduma tata mirea fagasi.
3: Yakale.
0: Shota tumbukula, shota tumbukufafi.